0: تعاون فيك بتقول ايه؟
1: جنتل رومان
0: انجل ريزونا يونغ هنري ادم 4-6 انجل